ميوزيك.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف ام

0: حير الديري ما لقيت لحساب شافت عيني فش قام تحكيري كله بسباب مثل فيني
1: NFM اتنعوش
2: اتنعوش

105.5 اف ام، المهديه 104.5 اف ام، في سوسه والمستي، سوسه والمستي، وتنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: la suite après la pause. C'est la pub. يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من كيان التراب الجمهورية، ابتكارات عصرية ونقشة صناعية. ملا مرحبا بكم في الصالون الوطني للصناعات التقليدية كل يوم من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل بمعرض سوسة الدولي.
1: Retour du programme sur votre radio. MFM.
2: Al-Megyes.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى. اجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. اسباس وهيبة مهدية غنقوا مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573. مع اسباس وهيبة مهدية ادلال ما يفيد.
2: Horizon University, groupe de trois écoles en informatique, business et ingénierie. Wejdi fait horizon à l'accréditation internationale ASIN of the Master au cycle ingénieur. File parcours, Kimal Business Computing, le Big Data and AI, le System Security, ou Software Engineering and DevOps. Mais il a tapé la prépa ou la licence, master ou la cycle ingénieur, Marbabik, puis Campus Horizon. Et pour plus d'infos, Kalmoun à l'Al-Khamsi, Arbaoufmeni, Wahdaoufmeni, Khamsi.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة؟ تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب فيرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98 320 547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM على الديجيتال، على الديجيتال، على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net، على الصفحة الرسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، وفي الانستغرام، انستغرام راديو MFM تونس، راديو MFM تونس، وعلى تيك توك راديو MFM، راديو MFM، MFM ديما معاك. توا نص النهار على MFM.
3: المقياس الغني، المقياس الغني، المقياس المقياس. MFM اتنعوش اتنعوش.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من كامل التراب الجمهورية، ابتكارات عصرية ونقشة صناعية. ملا مرحبا بكم في الصالون الوطني للصناعات التقليدية كل يوم من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل بمعرض سوسة الدولي.
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98 320 547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: طيبة.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار أكاهو في عود 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عود 750. ما لفش تستنى وجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. إسباس وهيبة مهدية غطوة مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما ينفذ.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: كونت.
1: بابا سالم يا حرة يا رئيس البحرية، بابا سالم يا حرة يا رئيس البحرية، وانا جيته الحملة وضوح النجلية، وانا جيته الحملة والنواحي

0: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك، تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس اس، مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفلاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة. عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار أكاهو في عود 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عود 750. ملفش تستنى وجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غطوة مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما ينفذ.
1: Retour du programme sur votre radio.

0: ديما معاكم
1: إذاعة ما فهم ديما معاكم. أهلا وسهلا مرحبا بالجميع. شنو أحوالكم؟ شنو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة. ردوا بالكم من أشعة الشمس، ردوا بالكم من ضربة الشمس، خاصة وقت الذروة. بالحق راهو خطر على المسنين بالأساس، على كبار السن، على أمهاتنا، على أبائنا، على صغيراتنا زادة. ردوا بالكم عليهم قدر ما تقدروا، لأنه حرارة الطقس ما زالت، موجة الحرارة هذه والله هي ما زالت، ربي يرحمنا برحمته، نقصت شوية أما ما زالت سخونة اليوم، توصل حتى 43 درجة في المناطق الساحلية. إن شاء الله ربي معانا، إن شاء الله ربي يعين زادة الحقيقة كل الأطراف المدخلة. عنا برشا حرائق قاعدين نراو فيها، إن شاء الله ربي يعين الحماية المدنية، الجيش، الأمن، لكل الأطراف الحقيقة، المواطنين، متساكنين، الأهالي متاع الجهات هذية. احنا الجمعة اللي فاتت ما كملناش البرنامج متاعنا، كما قاعدين نتبعوا وتشوفوا أكيد من خلال برنامج واسطة خير إذاعة أما فهم، بعد لا تاكلوا الحقيقة قص الضوء، لكن ما كملنا، خدمنا في إذاعة أما فهم في مقال الإذاعة، وتنقلكم بالضبط شنو اللي عملناه الجمعة اللي فاتت، لأنه عنا أمانات احنا لازمها توصل لما عليها. الحمد لله يا ربي نسقنا زادة على تور وليت، الحمد لله زادة طهر بكر شوية، ونرجع لأكثر تفاصيل الموضوع هذا كله بفضل ربي سبحانه وتعالى. أصحاب الخير اللي مأمنين ببرنامج واسطة خير، برنامجكم هذايا برنامج المواطن، صحيح برشا ظروف صعيبة شوية يعانوا منها المواطنين، قصان الضوء، قصان الماء، شبش نقول الواحد ما عنده حتى تعليق على الموضوع. أني اللي قلقني في الموضوع هذا الكل كان تاع الضوء والماء، قلقني كبار السن اللي ما نجموش يتنفسوا، قلقوني اللي يعمل في الدياليز الحقيقة، خاطرني ريت حتى شكون توفى معناتها تحت الدياليز، لأنه المركز اللي يعملوا فيه الدياليز عنده جروب، لكن الجروب هذا ترشق نهارتها في السخانة لطفي ربي، وتوفيت المرأة تحت الدياليز الله يرحمها وينعمها وإن شاء الله من أهل الجنة. لأنه سألتني الحقيقة نحكي شوية وسألت علاش معناتها يتوفى تحت الدياليز، يقول لك إذا كان ما كملش الساعتين الأولانيين والضوء قص معناها يولي فما مشكل كبير وريسك كبير. على كل حال إن شاء الله ربي يشفي جميع المرضى، آمين رب العالمين. فما اللي عنده حساسية زادة متاع معناتها التنفس زادة مشكلة كبيرة. على كل حال نقول نطلبوا اللطف، احنا نقول كل ما اعطينا ربي باللطف والله يرحمهم ينعمهم ان شاء الله مأواهم ومثواهم الجنة، امين رب العالمين. احنا مازلنا مواصلين الرحلة ومازلنا مواصلين برنامج واسطة خير برغم كل الظروف هذية، بقدرة ربي نمشي نحو انفراج الأزمة هذية، نصبر شوية. كما قلت لكم فما حاجات الحقيقة الواحد يصبر عليها، واحد تتعدى ما تتعديش، فما حاجات أخرى إذا كانت تتعلق الأمر بمريض وإلا إنسان كما قلت لكم دواء شيميو يلزم يتحط في فريجيدير، وإلا الناس المرضى هذوما شكون بيهم، يعني هذاك هو علاش الحقيقة تأثرت ياسر الجمعة هذية. إن شاء الله ربي يشفي جميع المرضى، وردوا بالكم على صحتكم، راه هذيك أكبر نعمة من عند ربي، وذيك أكبر كنز من عند ربي عطاهونا، نستحفظوا عليها على قدر من نجمه، واللي يعطونا ربي يعطونا باللطف، والمرضى متاعنا وأبائنا وأمهاتنا نطولوا بالنا برشا برشا برشا عليهم بربي، على خاطر أني نعرف شو معناها إنسان معناتها يتحط الله لا يحط حد. احنا أمة تقول لي يرحمها وينعمها تقول الله لا يحطنا بنيتي، نعرف شو معناها الإنسان يتحط يولي عاجز، معناها يولي معناتها بالنسبة لي هو مقعد براتيك ما، يولي رد الفعل راهو جانب نفسي مهم جدا، يولي رد الفعل حتى على أقرب الناس ليه وعلى عائلته اللي ديما تبدأ على أعصابها وكذا وكذا وكذا. نطولوا بالنا على بعضنا بربي، خاصة على أبائنا وأمهاتنا، والله اللي يدوم كان وجه الله، والله ما يدوم حال، قول الكلام هذا ما يدوم كان وجه الله. استغلوا أي لحظة من لحظات مع والديكم قدر ما تقدروا، خاطر الوالدين ما يتعوضوش، كل شيء يتعوض في الدنيا هذه، فلوس تتعوض، كرهب تتعوض، أي حاجة تتعوض إلا والديك ما يتعوض.

وبالتالي ان شاء الله ربي يخليكم والديكم وان شاء الله يرحم جميع الوالدين اللي توفى والله يرحمهم وينعمهم. به قلت لنا عنا برشا مواضيع احنا راجعين لها شويه، ركزوا معنا بالباهي بالباهي على 93213219 رقم لما فهم، تكلمونا تابعونا على الباج فيسبوك اذا عاد اما فهم، تدخلوا على اما فهم بلس، والا زيد تسمعونا في الكرهب نتاعكم في السيارات نتاعكم، الفريكونس نتاعنا واضحه اللي هي 105.5 105.5. الناس اللي في سيارات متاحهم اللي مروحين من الخدمة متاحهم طولوا بالكم بربي زادة أكثر ما تقدروا على مستعمل الطريق، بالله يردوا بالكم على بعضكم، راه في سرعة جنونية، ناس بالحق راه من 20 درابعة في عقلهم ولا مش في عقلهم، فما بعض التصرفات متاع الناس اللي قاعدة تسوق بالحق، ردوا بالكم ردوا بالكم وتفرتوش في السرعة وقت اللي طول نوصلوا نوصلوا بإذن الله. حاول واحد ينسق الوقت متاعه وإن شاء الله ربي وصلنا سالمين آمين رب العالمين. حاجة أخرى باش نقول عليها، هذو مرام اللي شاهدناهم الجمعة هذه من تصرفات وسلوكات بعض المواطنين، البحر اللي هو معناها الحقيقة نتاع ربي ملاذ البرشا عائلات، البحر راهو حل بالنسبة للعائلات الكل يقص عليهم الضوء والماء، شاهدنا معناها سرب كامل ما شاء الله، سرب سرب سرب معناتها عائلات عائلات عائلات في الشواطئ التونسية الكل، ما فيها باس نحترموا بعضنا زادة في الشط، ما فيها باس معناتها نحافظوا على نظافة الشط. قاعدين نراو الحقيقة في برشا التجاوزات، اللي يجيب الكلب متاعه في البحر ولا نحكيش على الكلاب، راو كلاب كلاب يخوفوا راو بالحق، راهو يجيبوا للشط وبجنبك عائلة عندها صغيرات، بالله شنو معناها انت كي جايب كلبك باش تعومه في البحر ولا باش يرافقك، معناها شنو في بالك، معناها مش قاعد في بلاصة وحدك، راو فما صغيرات وفما عائلات وفما نساء كبار وفما رجال كبار، نحترموا بعضنا برا نلوج بلاصة بعيدة، انت عوم انت وكلبك ما يقلقك حتى حد ما يكلمك حتى حد. على كل حال ان شاء الله ربي يهدي الجميع، ان شاء الله يا ربي كل جانب الانساني هذاك احنا نخدموا عليه، راه كل قيم النبيلة هذيك، كل احترام كل قدر كل كلمة الباهية هذاك الكل ولينا معشره ياسر، راه وماذا بينا نرجع نشوفوه معناه. مرحبا بكم على 93213219، القلب على القلب، تعرفوش معنى القلب على القلب، القلب على القلب، راني والله كي نجي نخدم نجي هكا نقصد ربي من سوسة ونتوكل على ربي وتنوصله لباس، وراندي برشا ظواهر اجتماعية رافيها زادة نعلق عليها علاش ليه، نصلحوا بعضنا زادة علاش ليه، نتفاعلوا مع بعضنا علاش ليه، نتعلموا من بعضنا علاش لا، اللي نتعلموه انه اعمل الخير تلقى الخير، اعمل الخير تلقى الخير. واليوم بالصدفة اني وريم لابسين في نفس اللون، اللون الاخضر، صدفه محليه محليه محليه، اللون الاخضر يوحي برشا برشا رمزيه لهنا. على كل حال ان شاء الله اياماتنا كلها تكون فرحه، اياماتنا كلها تكون مساعدات لغيرنا اللي ما في حالوش، خاصه المرضى اليوم الدوسي اللي عندنا والدوسيات اللي عندنا كلها متعلقه بالصحه، مع ذلك اني اولويه مطلقه هي الصحه، وبربي الناس اللي يسمعوا فينا توا الله يبارك لكم، عندي بعد موضوع باش نحكي فيه، الناس اللي مرضى بالكونسير الصغيرات والكبار، عنا برشا ملفات عاجلة، استجدي منكم عطف، استجدي منكم معناها قلب لطيف قلب حساس قلب ينجم يتفاعل معنا في المواضيع هذه. مرحبا بكم على 93213219، احلام سليمان بطيخ معكم كما عودتكم كل نهار جمعة من قدام ميكروفون إذاعة أما فهم، برنامج واسط خير، رمرومة أمن لكم البث المباشر الأكيد كوتي تكنيك، نبدأ بها كراولي.

0: أي أجواء الفرحة الأكيد تسمعها على الأما فام برنامج واسطة خير. صحيح برنامج فيه برشا مآسي، فيه برشا نقولوا احنا قصص مؤلمة مؤثرة معبرة توجع توجع توجع توجع القلب ياسر الحقيقة متاع ربي، أما ثم جانب آخر من الفرحة كي نلقاو أصحاب الخير يتفاعلوا معنا، كي نلقاو الناس الطيبة مأمنين ببرنامج واسطة خير يعاونوا باللي نجم يعاونوا باللي يقدروا يدخلوا البهجة والسعادة على بعض العائلات اللي ما في حالهاش في أبسط الحاجات. نقول إني والله إن شاء الله ربي يسخركم وإن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب باش نجموا أنتم تعاونوا غيركم. توا 10 أيام التالي جات بحذانا مواطنة وإحنا نعرفوها بالباهي بالباهي العائلة هذية، قالت شكون ينجم يعاوني على تور وليدي، وليد عمره عامين ونص، إحنا أون برانسيب كناش نطهروا له في رمضان راهو مع صغيرات الأخرين ما سهلش ربي وقت اللي كان مريض غريبي شوية دونك ما نجمناش نطهروا له في الوقت هذاك، وأمه قالت توا نخليه حن ربي وقتاش نجم نطهر له وهي ما في حالهاش وظروفها على قدها وعلى الآخر معناه. قلت لها تنقذوا أصحاب الخير وإن شاء الله ربي سخرهم. به فما فعلت خير اللي هو الحاج والحاجة، نحب نبعث لكم تحية كبيرة كبيرة كبيرة، يرحم والديكم وربي يشدكم الصحة أمين يا ربي، وربي يخليكم لبعضكم وربي يدوم عشرتكم ويطول في أعماركم في الخير. واني متأكد انتم قاعدين تسمعوا في أما فيم كل جمعة راكم تسمعوا برنامج واسط خير وتتفاعلوا معنا وتعاونونا في الحالات الاجتماعية اللي قاعدة تتعدى. دونك كلمنا احنا دكتور رزوقة، مشكور دكتور رزوقة بارك الله فيك يا دكتور الله يبارك لك يرحم والديك، مش اول مره الحقيقه تعمل معنا الجست هذه، احنا كل عام نطهروا العدد معناها من صغيرات في الكلينيك في مهديه، وطبيب الحقيقه دكتور رزوقة ما يخش علينا فلوس بالحق راهو جست من عنده معناتها باهيه برشا برشا برشا كي يبدا عدد كبير نتاع صغيرات وكل. دونك كي كلمته نسقت معاه نهار الجمعه اللي فاتت بورتون ضو مقصوصه، ما احنا ما روحناش للاذاعه قعدنا لهنا نقضيو في الأمور نتاع الناس نشوفوا نتابعوا في الملفات نتاعنا. كلمته نسقت معاه قال لي مدام فما حتى مشكل سي جراتوي كيف العادة. كلمنا الكلينيك لهنا مشكورين زيدا خذينا له الموعد، طول كان اليوم 10 نتاع الصباح، نقولوا ألف مبروك أهلا وسهلا مرحبا أم المطهر مرحبا عسلامة ألف مبروك إن شاء الله تور وليدك إن شاء الله لباس خرج لباس من الكلينيك اليوم
1: والله الله يفرحك الله
0: يبارك لك. كيفاش كانت الأجواء في الكلينيك احكي لنا، حابين نكونوا معاك اليوم الله غالب العشاء متاع الصباح مازلت في سوسة وقتها عندي ملفات أخرى، أما احكي لنا شوية على الأجواء.
1: والله لذيذ الحمد لله والله يعني كذا مستحى يعني صدق بالصور لذيذ الله يبارك له في حبيبنا وبارك الله في الناس كل الله يرحم الجميع وبارك الله فيك زيد الله يبارك فيك من الجمعة يسرح
0: معنيش حتى مزية ما إني حبيت كي أنت تعديت في الإذاعة أنت ما تعديتش كلمتنا وبرا ما إحنا وصلنا صوتك، كنت تتوقع فما ناس بش يعاونونا معناتها بجانب مادي فما دكتور بش يتبرع معناه بالأجر متاعه، كنت هكا تنتظر تفاعل العبيد معناه مع طول ولولدك؟
1: والله الحق ما خليت عمي ربي ما خليت عمي وتعالى وزيد اللي يا رب الحمد لله
0: الحمد لله فما ناس اخرين تبرعوا تقول ريم تلموا الحمد لله يا ربي ورضاك. الوليد شنو حوالو تاو لاباس؟
1: والله لاباس
0: لاباس لاباس لاباس لاباس لاباس لاباس لاباس لاباس لاباس لاباس لاباس لاباس احنا حابين نحيوك ساعة انت ونطمنوا على وليدنا اللي طهر ونشكروا فضل العبيد زيدا الحقيقة اللي تفاعلوا معنا انه وفرونا قسط مادي وصلنا هولك. دكتور زوجة مشكور اللي ماخذاش علينا الأجر متاعه وزيدا بركة لو فيه خلصنا كان لكلينيك كاكا ويزي في 100,000 بركة ألف مبروك
1: الله يبارك
0: ألف مبروك. ما لا نسمع زغروطة ولا ما نسمع حاجة تاو يا هدي
1: صدقني
0: خلي أو اسمعني هدي احنا باش نزغرتو لك ونبعثو لك تحية لوليدك هذه لوليدك انت راهو ألف حمد وشكر انه قام لباس يا ربي ورذاك
1: الله يبارك معيشك مدام، الله يبارك لك ويخليك، الله يصحح مدام ريم
0: ويقول الحمد لله. الحمد لله مدام هدية. مرة أخرى نشكر فضل ربي سبحانه وتعالى، فضل العبيد أصحاب الخير محليهم التوينسة، والله العظيم كي يحسوا بخوهم ويحاولوا يعاونوه باللي نجموا. دونك الغناية هذه إهداء لوليدنا اللي طهر اليوم في الكلينيك في المهدية 10 متاع الصباح. دكتور رزوقة مرة أخرى ميرسي بوكو يا خو بخاطر كيما خذيت بخاطر برنامج واسطة خير وأنا فاهمة.

الأكيد ما زلتوا تسمعوا في أما فيم. وينكم؟ مش نحويلكم، مشكم قاعدين تفعلوا معنا على الباج راو باج فيسبوك، اكتبوا أما فيم بليز، تدخلوا تشوفوا الديركت متاعنا، تشوفوا اللايف متاعنا. إذاعة أما فيم برنامج واسطة خير يتواصل معكم إن شاء الله حتى للأربع. للأربع أنا برشي ملفات ومتابعات الملفات تاع الجمعة اللي فاتت زادة، أما عنا معناتها وضعيات جديدة اجتماعية متعلقة بالمرض به بربي. نداء هذية نداء استغاثة، يعني نقول كي نقول نداء استغاثة معناه نداء عاجل جدا كي يتعلق الأمر بمرض متاع وليد. الوليد من عام 2017، 24 فيفري 2017 تاريخ الميلاد متاعو، الوليد اكتشف المرض اللي هو سرطان في الدم، كونسير دو سون. نقرب بالميكروفون مش تسمع فيه بالباهي، باهي هكا تسمع فيه بالباهي. باهي ملا قلنا المسامين متاعنا اللي يسمو فينا بربي، خلينا نذكر برقم إذاعة ما فهم على 93 213 219. هذا هو الرقم اللي احنا نحبوا الناس يطلبونا توا باش يعاونونا على وضعية الوليد هذايا. كما قلت لكم عمره من 2017 الوليد اكتشف انه مريض بالكونسير دو سون، كونسير في الدم. بوه الحقيقة بعث لي نداء عاجل جدا لأصحاب القلوب الطيبة الرحيمة انها تعاونوا على وضعية ولده. به احنا عنا شهادة طبية من طبيبة المباشرة ليه، الشهادة هذه معناتها تؤكد الكلام اللي احنا قاعدين نقولوا فيه توا على المباشر، ونوعية المرض متاع الولايات هذية عنا نسخة بطاقة تعريف متاع ابوه، هو من ولاية المهدية من هنا البوه، ظروفه الاجتماعية تعبة برشا برشا برشا، حالة معناتها من الخصاصة الكبيرة. طلب إذاعة أما فهم وبرنامج واسط خير تحب الناس تتفاعل معه وتحب الناس تعاونوا على وليده اللي في مرحلة علاج توا، مرحلة العلاج والتنقل الأكيد ومصاريف الدواء ومصاريف العلاج بالحق شيء أسف، شيء قطع القلب. وليد عمره 9 سنين يفارع في المرض هذايا، سرطان في الدم. إن شاء الله ربي يقيمه سالم، إن شاء الله ربي يحنن القلوب عليه هو، إن شاء الله ربي يحنن قلوب المواطنين والمستمعين متاعنا اللي قاعدين يسمعوا فيه أما فهم. نجموا نعطيكم حتى معناتها رقم التليفون متاع الأب إذا كان تحبوا أنتم تنسقوا معاه باش تعاونوه، وإلا عن طريق إذاعة أما فهم على 93 213 219، وإلا تجونا مقر إذاعة أما فهم موجودين في المهدية. حالة استعجالية جدا، حالة استعجالية، حالة إنسانية. نطلب من قلوب المواطنين، القلوب الحساسة، القلوب اللي قاعدة الأكيد تستوعب في الكلام اللي قاعدة إني نقول فيه توا، وليد عمره 9 سنوات يصارع في سرطان الدم. نقول الكلام هذا الحقيقة وقلبي موجوع ياسر ياسر، على خاطر الوليد ذي كان ينجم يكون ولدي، كان ينجم يكون أقرب الناس ليا. ذيك علاش نحب الناس تعاطف معاه. بربي الله يبارك لكم يرحم والديكم. الكلام اللي نقول فيه الكل مثبت بوثائق وصلتني الأكيد من الطبيبة متاعه والأب زاد كيف كيف. احنا مالنا إلا واسطة خير، نحبوا القلوب الطيبة هذه الحساسة تتفاعل معنا، اللي في كرهبكم، اللي في ديارهم، وين ما يوصلكم صوت لما فهم، وين ما يوصلكم برنامج واسطة خير. أني حبيت النداء هذا الحقيقة نعمله الجمعة اللي فاتت، والله أني حسيت بروحي قصرت، والله حسيت بروحي قصرت لأني ضيعت جمعة كاملة من الجمعة اللي فاتت لليوم، ضيعت معناتها بلكشي ربي سبحانه وتعالى كان باش نلقى الناس تعاون الجمعة اللي فاتت. الله غالب، الضوء قص، البث تقص، ما نجمناش نوصلوا صوته الولايد هذايا. الله يبارك لكم يرحم والديكم، إن شاء الله يا ربي تقدروا باش تعاونوه باللي تنجموا، باللي تنجموا. راهو مرحله معناتها صعيبه صعيبه صعيبه على الاخر. ابوه شو يقول لي؟ يقول لي بنيتي نحب نداويه، نحب نداوي، نحب نعمل العليا والباقي على ربي، نحب نعمل العليا والباقي على ربي، كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. الاخرى ما يحسش البو انه عاجز انه يداوي ولده، يعطيه الامل، يعطيه معناتها تفاؤل باش ينجم يداوي ومرحلة العلاج الصعيبة هذية. ان شاء الله الله لا يخيبه، لا البو لا الولايات، ان شاء الله ربي فرج عليه، ان شاء الله ربي حنن القلوب عليه بالحق مرة اخرى. استجدي قلوبكم الطيبة
استشجع عطفكم بربي، راهو نداء عاجل جدا جدا جدا، استعجالي، صورة استعجالية جدا. هذاك علاش مرة أخرى باش نقعد نذكر به في ثنايا الحصة نتاعنا هذيا اللي تتواصل حتى للأربعة نتاع العشية على 93 213 219. تكلمونا الله يبارك لكم عليه، 93 213 219. وأي سؤال تحبوا تسألوه على وضعية الولايات نعطيوه لكم، وإن شاء الله يا ربي لا يخيبهم، وإن شاء الله ربي يسخركم، آمين رب العالمين. 93 213 219. نسمع الأكيد الغناء هذية باش تهديه الريم لولدنا، ربي يشفيه إن شاء الله، ربي يقيمه سالم.

0: ديما تسمعوا الأكيد في أما فيم. نذكروا برقم إذاعة أما فيم، تكلمونا تتواصلوا معنا تتفاعلوا معنا على 93-213-219 باش نمشيو ملف آخر للمتابعة. الأكيد ملف هذا خذيناه توعنا قريب فوق العام، فوق العام معنا نباشروا فيه تقريب بشكل أسبوعي، نشوفوا شو فما جديد، فما ناس تعاطفت معنا وإلا لا. نحب نتهنوا على العائلة هذية، الأخت صابرين اللي عندها 4 أيتام والقصة الطويلة والعريضة متاع الأخت صابرين. احنا توا للناس اللي يسمعوا فينا أول مرة في أما فام، لازلكم تعرفوا القصة باش نجموا تكملوا معنا بقية القصة هذية وتتعاطفوا معنا وتقفوا معها، على خاطر بالحق مستحق الإعانة. 4 أيتام شو معناه إعانة؟ نحبوا نقول حل، هذه نحبوا نقول حل جذري باش ما عادش نرجعوا لموضوع متاع صابرين. نتهنوا على العائلة هذية، صحيح راهو فما شكون متكفل لها بالكريم تاع الدار. نحب نشكر فاعل خير مرة أخرى ونقول له يرحم ميمتك، هذه الحاجة الأولى. دونك عندنا شكون تكفل لنا بكري الدار، عندنا أكثر من عام توا يخلص في الكري. بالنسبة لي كانت عندها برويتا هي في إطار الحملة على البراوت الكل نحوهم في المهدية، فما إمكانية أن يعطيوها رخصة معناتها متاع دخان، لأن عندها 4 أيتام وعندها صغيرات مرضى زادة والمرأة تحب تخدم على روحتها. فلوجنا على حل أنها بشتكري حوينتا، كرينا الحانوت ب 350 دينار وفعل الخير هذا اللي هو بيدو يخلص في الكريم تاع الدار. أعطاني أمانة قيمتها 3000 دينار 3 ملايين، وقال لي وصلهم للأخت صابرين. خلصت شهرين كري والباقي باش تبدأ تشري في رأس المال، تشري معناها حطيتو رأس مال باش تقدر تشري به، معناتها الدروك ستور هذي باش نعملوه. دونك حبيت للمتابعة ساعة الملف نقوله فعل خير، أمانتك وصلت كما أنت حبيت. صابرين معنا بالتليفون، أهلا وسهلا مرحبا يا صابرين.
1: عسلام مدام احلام،
0: اش نحوالك؟ اش نحوال الصحه؟ اش نحوال وليداتك؟ لاباس؟
1: الحمد لله يسعدك بخير.
0: الحمد لله الحمد لله. جيت الجمعه اللي فاتت برغم قص الضوء، ما احنا عطيناك الامانه نتاعك اللي عطاهانا الفاعل الخير اللي قيمتها ثلاثه ملايين يا صابرين، هكا ولا ايه؟
1: وصلت يا حميد، ان شاء الله ربي يبارك لي، ان شاء الله في ميزان
0: حسناتي. امين رب العالمين. احنا نحبوا نخدموا بالشفافيه، نخدموا بالموضوعيه، نحب الامور كل تكون واضحه، نحب الناس تعاوننا. احنا فيش مستحقين العينه توا في وضعيه صابرين؟ صابرين راهي كريت المحل، نحبوا على شويه تجهيزات احنا وشكون يعاوننا في راس المال باش نجم تحل الحوينته هذه وتخدم على 4 ايتام ونتهناو على الموضوع، هكا ولا يا صابرين؟
1: هو توا فعل الخير، وفعل الخير توا معناها لحقيقه. نخلص 3 شهور كري، خلصت كراني المره الاولى عطيني كري وصمت، وتوا عاود نبلي 3 ملايين معناها باش خلصت الكري تهريب، وباش معناها نعمل مثال شويه، مثال نشري شويه سلعه نخدم بها. اما هذا مدام احلام ما يكفيش، معناها اني مره توا عاطله على العمل نحولي الكروس، وعندي 3 صغيرات معناها امراض مزمنه، اللي عنده القلب، اللي عنده تشوه الرئه، اللي عنده معناها تقويم النطق، ومعناها نقول احنا مصروف، معناها يزني نخدم، انا يزني نعمر الحانوت باش نجم نخدم. معناها زاد فعل خير، زاد مش يقعد يخلص الكري والحانوت معناها مش معمر ومش قاعده نخدم، زاد ما قالش ربي.
0: باهي احنا تو وصلنا في التجهيزات، وعدوك شكون مش يعاونك في التجهيزات؟ شنو اللي صار؟
1: قابلت السيد الوالي، قابلت السيد الوالي يرحم والديه، قال لي معناها المره الاولى كما قلت لك ما حبش يسمعني، من بعد تحس وتواضع معناها مع معناها كما نقولوا احنا على الوضعيه نتاعي ووضعيه ولدي مريض وراجل معناها توفى الكل، ورد برخصه الدخان، قال لي قدم المطلب، هاني قدمته وعندي شهر نستنى. المحل متوفى، فهمتني؟ يا تجهيزات في المحل حقيقة بزيز ناقصة، معناها لا عندي كونتوار، لا عندي فريجيدير باش نحط، لا عندي سلعة،
0: معناش تجهيزات، معناش تجهيزات جملة،
1: صحيح باش نخدم المحل نكري، لكن كري قاعد يمشي والمحل سارق.
0: بي وفعل الخير اش قال لي كي تحدثت معاه؟ قال لي احلام هذوما 3 ملايين تخلص منهم شهرين كراه والباقي تخليه راس مال وما تخدم على روحها من بعد، معناه هو باش تكفلك الا بكراه الدار. اكا هو ذا للتوضيح بربي للناس اللي يسمعوا فينا، راهو بربي هو بارك الله فيه ويرحم والدين والدي ويرحم ميمته. قال لك اني نقعد نتكفل عمري كامل بكراه الدار نخلصوا ما عنديش حتى ربع مزيه. بالنسبه للحانوت لو جمعك على حانوت تلقى لك الحانوت قال لك باش العائله هذه نتهنى عليها تولي.
1: هو فعل خير مدام حلال كي اني عجزوني على الكروسه وقعدت ما غير مورد رزق وهنقول لي كروستي. وقال لي شنو المطلوب؟ قلت له مطلوب. قال لي قدم سيد الوالي في نقطه الدخه. قال لي انت شنو طالبين مني؟ قلت له طالبين مني محل واني المحل ما عندي. قال لي كي نكري لك المحل معناه ينجم يعطيك الرخصه ان شاء الله ربي يبارك لي. يعني هو عاوني نوعا ما انه وفر لهم المحل، معناها هو السيد عملته
0: صحيت.
1: بعد انا كنت نقول لك من الاول معناها حتى هو زاد سبحان الله ياسر عليه، معناها تو كاري لي ب 500,000 في الدار يزيد معناها حانوت. واحد بدا الانسان يقول لك سبحان الله، يقول لك انا صاحبك عسل ما تحكيش الكل.
0: صحيح.
1: هو عارف يعمل. صدقني يا مدام احلام والله بزنت لنا عارف خليقه كثيره
0: هو مشكله مش تعرف بالكل صابرين عليش يعني على خاطر صابرين.
1: نهار العيد والله صغيرات مراقبين فرحهم وجاب لهم العلوش ان شاء الله ربي يفرحه وربي ان شاء الله يعطيه ويحفظه في الجنه.
0: امين.
1: كل انسان عزيز علي.
0: امين.
1: وقت صابت الزيتون جماعه فكرني بالزيت. المرأة تحدث فيا اللي كاريت لي الدار قالت لي قسما عظما النهار غبى عليا الشهر قالت لي غبى عليا منظم. قالت لي انسان منظم
0: لا صحيح.
1: والله يا مدام لا نعرفه انا السيد هاو معناها تو عام كامل والله لا نعرف ان شاء الله ربي يبارك لك فيه.
0: امين يا ربي. ايش نقول لك يا صابرين؟ ايش نقول لك؟ هو من خلال قصه فعل الخير هذيا احنا تعلمنا ياسر من بعضنا والله. هو قال لي يا احلام اني نحب ستر ربي ونحب الصدقه تخرج بستر الله. وقال لي نحبكم انتم الواسطه اللي تخلصوا الكرا ونحبكم انتم الواسطه اللي تظهروا مع صابرين. اني نحب في الخفاء وكان على كلمته الحمد لله الكرا قاعد خالص وامورنا واضحه وتواصل عنا كل شيء مريكا ان شاء الله يا ربي الحنوت نلقاو شكون اذان صاغي يسمع فينا توا نحبوا لي تيما الاربع هذوما نتهناو عليهم. نحب شكون يعاوننا بشويه تجهيزات مثالش يا صابرين.
1: قلت لك معناها نهار 10 اوت معناها ولدي اللي عمره 3 مش عامل عملية على
0: الخلف.
1: يعني كيف تعرف لازم نتو مصاريف ولازم نتو زويات ولازم نتو رقدة السبيطار وين يزمني نقصد معاك ولدي داخل حشاك عندي تشوه في الرئة.
0: صحيح نعرف احنا نعرفوك بالبيه صابرين وصغارك نعرفوهم بالبيه.
1: انا مانيش من نوع انسي اللي نحب نطلب ولا هاتوا عاونوني ولا هاتوا عطاوني، معناها انت تعرفها في السبيعة دي. يعني انسان نخدم على روحي بفرنك لحلي حب الرب يتغيراتي بفرنك لحلي حب صغيري قري صغيراتي ما طلب شيء ان شاء الله ربي يبارك لكم ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنين. يعني ثم معناها ولادة الحلال خويا ما حسيش بفلوس يعني خويا شنو لي حق طرف سنة عمرو لي تلحوين تخل نخدم على صغيراتي بالحلال.
0: احنا هذي الهدف يا صابرين. هذي الهدف يا صابرين. حبوا اصحاب الخير يسمعوا فينا توا، اللي عنده فريجيدير نتاع غازوز، اللي عنده كونتوار، اللي عنده حاجه معاش حالته بها والا يحسبها لنا بسعر رمزي. خلينا بربي نعاونوا باش نعمروا الحانوت ساعة قبل كل شيء. احنا رانا كي ناخذوا دوسي ناخذوه من الاول للاخر. كي ناخذوا دوسي نحب نلقاو له حل جذري، نحب نتناو عليه العائله هذيا. اني صابرين نهار اللي حانوت يتعمر وتخدم على روحها مع عادش نتكلموا عليها اصلا، نولي متهني عليه متهني الحمد لله يا ربي. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي من خلال برنامج واسطه خير كما كانت معاك عام كامل ان شاء الله اصحاب القلوب الطيبه اللي يسمعوا فينا توا يتعاطفوا معاك ويكلمون على 93 213 219 كلمه الختام لك انت يا صابرين. شنو تحب تقول للناس اللي يسمعوا فينا؟

0: ولازم تعرب يجيبنا في الصواب يا ربي ورضاك يا ربي. الحمد لله الحمد لله.
1: في حافظ ان شاء الله ربي الله يبارك لي ان شاء الله ربي يشفي له ميزه.
0: وفي
1: الاخر مدام احياء هو ربي سبحانه وتعالى كل انسان كاتب له رزق في الدنيا. يعني انا كان ربي كاتب لي باش نخدم على صغيراتي باش يجعل لي نايف راهو ربي ما يضيعش راهو في سيرتو كي يبدا انسان من تاري يحب ربي صغيراته بالحلال راهو في الاخر ربي سبحانه مستجاب الدعوات.
0: احنا يا صابرين مازلنا نتابعوا في الملف نتاعك نتابعوا فيه مع الولايه ولايه المهديه الساعه راهو فما جلسات في مواعيد محدده يقوموا بها مش كل يوم ولا كل جمعه راهو باش يعملوا جلسات هذوما تو ان شاء الله على قريب نسمع الاجابه فيما يخص رخص الدخان هذيا اللي باش تحل لنا برشا بيبان. نحبوا زاد شكون يعمر لنا الحانوت يقف معنا شويه في راس المال خاصه التجهيزات بربي خليها تخدم على رويحتها التوا موسم الخدمة متاحة في الصيف تبيع الجازوز تبيع المات تبيع شوية بشوكوتون شوية بشكوت وشوية ما انت حاجات اللمجة متاع صغيرات هذه ان شاء الله يا ربي يسخركم باش تقفوا مع صابرين وتعاونوها تكلمون على 93-213-219 صابرين نعم
1: والله خاصة أنا مدام أحلام في الموقف معناها عندي ولادي ياخذ في دويدي باكين معناها
0: في بالي في بالي عندي الصرع يعني في بالي
1: معناها إني نخدم باش نوفر دوي ونوفر
0: صحيح الحمل ثقيل عليك يا صابرين
1: معناها كيما نقولوا احنا عندي 3 سنين وعندي 6 سنين وعندي 15 وعندي بنية 17 أنا لازمهم
0: مصروفي زني نخدم على الصعاد. نعرف يا صابرين ربي يكون في عونك وأحنا نعرفوا الحمل الثقيل اللي على كتافاتك وحاسين بيك بالباهي بالباهي والله وإني بقدرة الإله بقدرة الإله معناها إذا كانت رقنا ببين وربي جابنا في الصواب إن شاء الله بإذن الله نلقاو الحل بإذن الله مداب النية طيبة نقول إني والناس اللي باش تعاون يعرفوا شكون باش يعاون وراهو باش يكفي الأربع يتامى راهو صدقوني صدقوني ربي جزيكم على قد قلوبكم الباهي. الناس اللي يسمعوا فينا يكلمونا على 93-213-219 الملف هذا في إطار متابعة الأكيد فعل الخير مرة أخرى يرحم ميمتك فعل الخير كل مرة يعطي إعانة يقول قل يا أحلام كان يرحم ميمتك نقول لك يرحم ميمتك ويرحم من ولده رب بالحق راهو أحسن تربية أنت وخوك إن شاء الله ربي يبارك لكم عائلة طيبة ياسر تعرفت عليها الناس محلاهم ناس قد ما يعطيوا ويمدوا من يديهم ويمدوا بفرحة ويعاونوا بفرحة الناس اللي ما في حالهم شو خاصة الأيتام وإلا ملف فيه مرض وإلا مريض بالكونسير ولا كذا يقول لي أحلام أني معاك إذا كان لقيت حتى حل حتى باب أرجع لي ليا أني والله قدش من ملف ربي يبارك لك وربي يخلي لك وليداتك وشدك بصحتك أنت وخيك ويرحم ميمتك. هذي شو حبيت نقول لك أني وهذه رسالة موجهة من برنامج واسط خير لك أنت خصيصا كل الناس أصحاب القلوب الطيبة الرحيمة فعلي الخير اللي يحاولوا يحضروا لدنيتهم يحضروا لآخرتهم زادا نقولوا الكلمة ذي تحضر لآخرتك فعلك الباهي بالكلمة الطيبة انك قادر باش تساعد مثال شعاون باللي تقدر وباللي تنجم راهو فما الناس صدقوني يعلم بهم كان ربي والله حالات هذوما نحكيوا عليهم بالتفاعل هذية خاطر نعرفوهم بالباهي بالباهي وتخني لهم لديارهم وريناهم كيفاش عايشين وناس المرضى شنو هو الاحساس اللي يحسوه هذيك علاش نحبوا نقفوا معاهم يد واحدة والتونسي للتونسي بالحق راهو رحمة والتونسي للتونسي ان شاء الله بإذن الله فما كان الخير مساعدة من القلب الى القلب. نواصلوا مع برنامج واسطة الخير حتى للاربعة على 93-213-219 كلمونا بربي زادة فيما يخص ملف الوليد الوليد راهو اللي عمره 9 سنين اللي يعاني من سرطان في الدم ظروف اجتماعية تعبة برشا برشا مرض معناها علاج ما في حال همش في خصاصة كبيرة كبيرة كبيرة الوليد من ولاية المهدية الله يبارك لكم عاونونا عليه على 93-213-219 اللي فكرة هبكم تسمعونا على 105.5 في دياركم كيف كيف على الباج فيسبوك تشوفوا على الام اف ام بلس تدخلوا تشاهدوا برنامج واسطة خير وكل الحالات الاجتماعية اللي تعديت معنا اليوم عبر الهاتف نرجع لكم بعد شوية.

جدد الموعد مع دوري 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جوليا بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من خيمة التواب الجمهورية، ابتكارات عصرية ونقشة صناعية. ملا مرحبا بكم في الصالون الوطني للصناعات التقليدية كل يوم من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل بمعرض سوسة الدولي.

0: MFM ديما معاك.
1: باهي مازلنا الأكيد نواصلوا عن متابعة لملفات كبيرة الحقيقة. سي رضا المريض مرض الخبيث اللي أخذناه ونشارج الحقيقة الملف متاعه عن تقريبا 8 شهور احنا نتابعه في الموضوع. فما برشا الناس تعاطفوا معنا عاونونا وقتها ماديا على رحلة العلاج متاع سي رضا، إن شاء الله ربي يشفيه وربي يقيمه سالم. قلت لكم الأولوية المطلقة للمرض بالنسبة لي نحنا للملفات الطبية متعلقة كل شيء بالصحة، ذاك نعطيه أولوية في إذاعة أما فهم وفي برنامج واسطة خير. تكلمونا على 93-213-219، تشاهدونا على الباج فيسبوك أما فهم بلوس، تسمونا على 105.5. بي كلمنا احنا الحقيقة الكنام متاع المستير باش نحاولوا نشوفوا الملف متاع سيريذا اللي كان يخدم في معمل هو قبل، لكن شهرية ما تثبتلوش تو سافي لونتون، هو ماديا معناتها تعب برشا ماديا وصحيا. كنام مستير برك الله فيها باش تشوفين الملف نهار الاثنين بإذن الله، تراجعنا فيه ونشوفوا فماش إمكانية نستعجلوا الجانب الإنساني ونستعجلوا زادا الشهرية متاعه باش ينجم يداوي بها تنقلات السوسة ديما من المهدية السوسة والدواء ومستلزمات العلاج الحقيقة مكلفة ياسر خاصة المريض بالكونسير. عنا بربي الوليد اللي عمره 9 سنوات من ولاية المهدية في نداء استغاثة لأصحاب القلوب الرحيمة، للناس اللي يسمعوا فينا، للناس اللي حاسبين الوليد ذي ولدهم ينجموا يتعاطفوا معاه ينجموا يكلموه. راهو الوليد عمره 9 سنين اكتشف انه عنده المرض هذا، يا ربي ان شاء الله يشفيه وان شاء الله ربي ينفخ في صورته. كونسير دو سون معناتها سرطان في الدم، بو في حاله معناتها ما نحكي لكمش عليها. حالته الاجتماعيه تعبه برشا، حالته الصحيه تعبه برشا. نحبوا الناس تعاطف معنا بالله باش نجم الوليد يقاوم، باش نجم الوليد يتعالج. مرحله العلاج راهي طويله، راهي مكلفه، راهي تحبلها برشا مجهود، راه على ان مجهود نفسي ومجهود معناتها مادي، كل شيء ان شاء الله يا ربي نلقاو اذان صاغي، نلقاو تجاوب مع المستمعين متاعنا. الله يبارك لكم، عاونونا. هذه نداء زاد نوجهه، واني نعرف ندلل، راني كي نقول ندلل على الحاج والحاجة، وقت اللي ما نلقاش تفاعل في خضم البرنامج هذي في الساعتين هذوما نرجع بدلال نطلب من الحاج والحاجة اللي هما شاهدوا فينا توا، اللي بعثوا تو مساعدة مادية قيمتها 100 دينار للأخت حميدة مرت سيريذا اللي جات خذتها تو والإعانة. استجدي عطفكم مرتي حسن.
2: مع أنت حسن
1: وصلت الإعانة مش شابة. سحسن بارك الله فيك يرحم والديك سحسن ميسيلش سحسن الله يبارك لك. سحسن فعل خير قار في أما فامرة، هو سحسن عاون بمئة دينار عاون مدام حميدة جات خذتها توا الأمانة. به استجدي عطف سحسن وعطف المستمعين والناس اللي يسمعوا فينا الكل والناس اللي وصلهم أثير لما فهم وصوت برنامج واسطة خير بربي عاونوا الوليد. الله يبارك لكم، ماني حسيت بروحي مقصرة الحقيقة، وما تصوروش قديش معناتها تقلقت على وضعية الوليد. مرض وفقر بصراحة، ومرض خبيث، ومرض معناها خطير، لازم البشبش يفارعوا باش بالدواء بالفلوس بالتنقلات بالعلاج. باش البو معناتها حالة اجتماعية معناتها مزرية، حالة تعبة برشا. استجدي معناها منكم قلبكم النابض، قلبكم المعطاء، قلبكم الكريم، قلبكم العطوف الحنون. الله يبارك لكم. كلمونا على 93-213-219، نحب نفرحوا البو بربي، خلي يكمل يعالج وليده ان شاء الله ربي يشفيه وينفخ في صورته. نعرف احنا رانا امهات، ورانا معناتها نعرف الكبدة شنو معناها، ونعرف صغيرك يتقلق شنو معناها، ونعرف ولدك يتقلق شنو معناها دقة الشوكة ما تقيش في وليدك.
2: مدام حنان غدو تجيب لنا 100 دينار للوليد.
1: مدام حنان الله يبارك لها، مدام حنان مش تجيب لنا 100 دينار غدوة للوليد ان شاء الله ربي يشفيه. بربي تعاطفوا معنا، كلمونا، راني كي نقول بربي معناها قرقة بدليل، فهمتوني كيفاش. احسبوا وليدكم، احسبوه اقرب الناس ليكم، احسبوا اي شخص مربي بعد عليكم الامراض والهموم معناها راهو فما هم من هم، وفما مرض من مرض، فما مرض يتفارع، وفما مرض لازم يجهد اكثر، وفما مرض لازم المجهودات الكل، وفما هميم، وفما هم، وفما شيخ الهموم. ان شاء الله يا ربي لا توجعكم في صغيراتكم، لا توجعكم في صحتكم. من هذا شو نقول، عم اهم حاجه ستر ربي سبحانه وتعالى انه يسترنا في صحتنا ويلطف بينا ويلطف بوليداتنا. عائلتنا وبالناس القراب لنا وبن أفراد المجتمع اللي هم عائلتنا الكبيرة. إن شاء الله يا ربي يسخركم باش تعاونوا الوليد الربي راه إن شاء الله يسخركم على 93 213 219 رقم لما فهم. بربي مازلنا في انتظار تليفوناتكم في انتظار تفاعلاتكم فيما يخص وضعية الوليد. الوليد اللي كما قلت لكم عمل نداء استغاثة نداء عاجل البو يقول لك ما عنديش باش نفارع مرض ولدي راهو كونسير دو سون راهو سرطان في الدم لازمني نعالج ولدي نعطيه امل نعطيه معناتها باب يكون مفتوح امامه انه يتعالج نعمل اللي عليا الباقي على ربي. هذاش قلبه بالضبط ان شاء الله يا ربي باهي باش نكمل الحقيقة نتاع ربي. عندي برشا ملفات وعندي برشا متابعات. نمشي وتوا للاخت اللي حاضرة معايا في الاستوديو وضعيتها صعيبة زادة اجتماعيا نذكروا بالوضعية متاعك. اهلا وسهلا مرحبا بيك عسلامة. اقرب شوية الميكروفون مرحبا يقرب لنا المك مش نسمع فيك راو مش نسمع فيك. عندك انت زادة صغيرات شعنا صغيرات
3: سبع صغيرات
1: عندك سبع صغار عندك سبع صغار منهم عندك راجلك مريض الساعة عندك راجلك مريض عنده بطاقة إعاقة وراجلك كان جاب حذينا زادة قبل بنتك زادة كيف كيف عندها بطاقة عندها بطاقة إعاقة نوع الإعاقة بصرية لا إله إلا الله محمد رسول الله به هاي الحاج والحاجة جاءوا عاونونا معناتها مرة بارك الله فيهم يكثر خيرهم. وضعيتك تاع صعيبة معناتها بورتو انت تخدم مسكينة وعلى قد المجهود تاخذ 120 دينار
3: 120 ألف مدام وني هذاك المجاي هذاك سبت لحد نمشي لمدة بيبس وكي نلقى خدمة في الدار نمشي نخدم الحال حال كان الرويج المعاوني انا غالي نمشي نحوه يعني هزيت هزيت عيت ما نقولكش على المية ما نقولكش على الضوء ما نقولكش على المصرف اليوم نيته وحاجتي حق راجلي هم حاجة
1: بيه هو الساس معناه نقول احنا هو راس المال بيه راجلك شبيه هاي راجلك ما اللي فات جيت تحدثت معاك اني راه وعطيني بربي الكرني تراه متاع الدوي هذي الكرني متاع الدوي
3: حتى اليوم
1: نعرفو جاء بحذينا دجا زوجك انت عندك سبع صغيرات ربي عينك عليهم الحق ربي عينك عليهم خاصة البنية هذي صغيرة من عام 2019 بنتك هذي عندها اعاقة بصرية قلت لي تحب تعمل عملية هكا ولا كيفاش
3: شيء ما نهز فيه بليش من شيء
1: شنو قالوا لك الطبة كي مشيت انت
3: سبعة شهور ثمانية شهور وهي حتى معلمة متاحة نادتني قالت لي راي مش قاعدة قالت لي ناشطة تتركب
1: هي تشوف بالباهي بعينيها الزوز وإلا شنو المشكل في عينيها بالضبط
3: قالت لي ما هيش تشوف بالباهي
1: انت ما عدتش معناتها بالباهي تبعت
3: تبع في المستير اما ما دام يعطوني سبعة شهور ثمانية شهور
1: شنو الحل في وضعية بنتك شنو قالوا لك الطب تو هذه بطاقة الإعاقة نتاع البنية من عام 2019 بنتك عمرها سبع سنين راه سبع سنين شنو حالتها بالضبط شنو قالوا فما أمل باش تعمل عملية رجعلها نظر شنو مشكلتها بالضبط
3: قالت لي المرة هذه قالت لي إن شاء الله نقرروا وين ما تبيبتها مش هنا أنا والموعد عطوه لي بعيد وهي بنتي أنا هاك تشوف القراية قرب ترجع وني نحب ماذا بيها في أقرب وقت نشوفها بالضبط
1: أنت بنتك شنو مشكلتها في عينيها فسر لي مثالش
3: عندها ضغط
1: أي تولدت بيه قبل ولا تولدت بيه ولا
3: بيبيه ونين نصف الموعي بتاع نستير اليوم أنا هذا
1: فمش تحس
3: والله مدام الصراحة ما نقدرش عليك مني صعبت علي برشا هاك تشوفي في الدواء معناها متاع راجلك
1: عنده دواء العصاب تا ولا ياخو في دواء هكا ولا
3: أولي طبيبة اليوم هزيتها للموعد عطتني تقرير قالت لي بري هزيه للاستوديو الشيماعية قالت لي خاطر ما ينجمش يقعد ما غير دواء
1: ودواء غالي ديجا
3: ودواء غالي
1: ما تلقاش في السبيطار الدواء
3: لا والبداية زاد هاك تشوفي نشيلها في الدواء معناها مدام صعبت عليا برشا صراحة ما يمديش نهز والله يا بنت انا بخير نلقى خدمة نخدم لما تبس حكاية 10,000 15,000 نشيل ما اللي كتب من رب ما لك حد هاك تشوفي معناها الصيدلية يرحم والده هي صابر علي كل شيء الله يرحم والده
1: عندك سبعة صغيرات وحمل ثقيل ياسر منهم البنية لازمها تتعالج عندها الحق في العلاج يا رسول الله بلكش تتنقذ بلكش ترجع حياتها طبيعية بنتك علاش هكا يا ربي
3: حتى فرحت معناها مشيت شكيت الولاية قلت لها اعطيني حاجة معناها موات رزق ولا رخصة دخان ولا نحل به دي فضا بينا عون صغيرات. الله أعلم ليش نقصني في الدار, الله أعلم
1: نقصك كل شيء. قول الله يا شوف شنو عندي في الدار, كل شيء ناقصك معناه كل شيء ناقصك. خلنا نبدأ بالحاجة بالحاجة, خاطر إني الحقيقة باش نبدأ بالصحة قبل كل شيء. باش نبدأ بملف البنية بنتك هذية اللي عمرها سبع سنين.
3: سبع سنين,
1: ها باش نشوف لها طبيب في سوسة.
3: مرحبا والديك.
1: باش نشوف لها طبيب بريفي في سوسة, دكتور مهدي. الله يبارك لك يا دكتور مهدي, على خاطر انت مأمن ببرنامج واسط خير, على خاطر وين ما نقصدك ما ترجعنيش خايبة, وين ما نستشيرك تكون معايا. الله يرحم والديك مرة أخرى. دكتور مهدي هو اللي تكفل, هو اللي باشر وضعية يوسف وعملية يوسف لولا اللي عملناه له في الكلينيك في سوسة, وبعد عملناه له عملية ثانية في سبيطار فرحات حشيت, والحمد لله يا ربي توا تحسن بالباهي بالباهي. باش نبعث له توا البطاقة الإعاقة هذه على الواتساب, واش ناخذ لك موعد مع دكتور مهدي ساعة. خلنا نبداو من لولو جديد, نشخصه ونتابعه ملف البنية هذه توا اللي لازمنا فيها أمل, لازمها تتعالج الطفلة هذه بنتك بصراحة, لازمها تتعالج. مازلت ما صار القراية ولازمها تقرأ ولازمها, وهي مسكينة عندها مشكلة في عينيها. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية باش نمشي أني للصيدلية, الصيدلية هذه اللي مكرديتك ب 756 دينار. هاي هاي موجودة, موجودة الكاشي متاع الصيدلية, موجود قداش تسالك الصيدلية 756 دينار. فارماسي تسالك 756 دينار, هذي دواء تاخو فيه انت اكثر حاجة راجلك اللي عنده العصاب مسكين وربي يشفيه, وبالحق راه وريناه وتعب برشا برشا برشا, ودواء غالي زيادة, دواء غالي. دونك شكون ينجم يعاوننا والا نقصنا من الكريدي هذا؟ نجم نعطيكم احنا رقم التليفون تاع الفارماسي, هو رقم التليفون تاع الفارماسي. شكون ينجم ينقصنا الكريدي ساعه باش ينجم زوجك يشري الدواء؟ هو احنا نبداو بالترايف, بالترايف 756 دينار هذا الكريدي تاع الفارماسي. وين الفارماسي موجوده بالضبط؟
3: فولاد عبد الله.
1: فولاد عبد الله ولي قداش تقعد وقت باش تجي المهديه؟ برشا وقت تقعد باش توصل لنا. من وقتاش خرجت مالك؟
3: والله مدام ما نكذبش عليك, من خمس,
1: من خمسة نتاع الصباح يا رسول الله يا ربي, من خمسة نتاع الصباح تتنقل بوصلت للمهدية باش نجم تجي تتعدى
3: للموعد. هزيت راجلي
1: اي للموعد,
3: يرحم والدي. نحب نشكر جاري الله يرحم والدي اللي هو يديك السخانة تعب جابوا لي وجه الله.
1: ربي يبارك له. شفت محلاه من الجيران والله
3: قال لي برا, قلت عندي مناقبي, قال لي برا امشي انا باش نروح براجلك وانت دبر راسك. ارحم والدي هزو قال لي نوصلوا للدار.
1: ربي يبارك له, محلاهم الجيران والله, والعلاقات الانسانيه محلاها
3: والله. يرحم والدي ما عندناش فريجيدير, ماني حكيتك
1: كلمه لازم دواء في الفريجيدير. اي
3: ما عندناش, الله يرحم والدي, فاسخانه يبرد لنا في المي ويجيب لنا. الله يرحم والدي والبنيه كل ليل صدقيني ملي تنعش معنا روحي ديما دوا بنتي عندهم ديما توصل في شارت. يرحم والدي.
1: شفت الجيران محلاهم, ناس بالناس والناس بالله.
3: يرحم والدي. يرحم
1: ناس بالناس والناس بالله.
3: والله طرت لنا في المي وتحط الدواء بنيتي, والله صدقيني وليت نحش ديما نمشي نجيبه كل ليله, لازم قدام الثمانيه نمشي نجيبه باش نقطر له.
1: توا شفت كيفاش محلاهم الناس كي يحسوا ببعضهم؟ معناها هي ما تقدرش, مثال جارك ما يقدرش باش يعاونك ماديا. شفت الجيست اللي عملها لك هذيا؟ يبرد الماء ويجيبه لك بارد. دواء بنتك يخبيه في الفريجيدير خاطر انت ما عندكش فريجيدير. شفت محلاه الاحساس, شو محلاهم التوانسه محلاهم. فما ديجيست والله لا نجموش نقدروهم بالفلوس والله.
3: والله اليوم زاد جابوا الله يرحم والدي, تصوري معناها وصلني للسبيطار وروح واستناه لنعدى وروح بيه, خاطر الطبيبه حكت معايا قالت لي السخانه راهي مش باهيه وما يلزموش يقعد ما غير دوي. قال لي لا ميساج والله لا خذي مني فرانك, ما نكذبش يرحم والدي, جابوا لي وجه الله
1: يكثر خيره. الله يكثر خيره, يكثر خيره,
3: يرحم بي.
1: احنا زوز ملفات هذوما تو نذكر بهم عنا. بنتك ان شاء الله باذن الله ناخذ لها المواد على قريب وتجيبها لي الرومبوان سهلول, تجيبها لي الرومبوان سهلول تو احنا نتكفلوا به باذن الله. برنامج واسط خير تكفل به كما تكفل بيوسف, وعملية يوسف معناش حتى مزية, رانا هذوما وليداتنا ساعة قبل كل شيء, راه مش كلامه برا, نحن كلامه فعل قبل كل شيء, هذوما وليدنا. الحاجة الثانية 756 دينار هذوما الكريدي بربي متاع الفارماسي. نجم نعطيكم حتى رقم الفارماسي وثبتوا في الكلام اللي احنا قاعدين نقولوا فيه, كاشي راه موجود الكريدي 756 دينار، شكون ينجم ينقص لنا من الكريدي؟ الله يرحم والديكم باش تنجم تكمل تاخو الدواء نتاع راجلها. باهي تفضل، شنو تحب توصل صوتك؟ مش نحكيو على الضوء ونحكيو على فاتوره الماء، هذا تقرير الطبيب نتاع اليوم هذايا. باهي شنو تحب تقول للمستمعين نتاعنا اللي قاعدين يسمعوا في البرنامج؟ شنو كيفاش ينجموا يعاونونا؟ نذكروا برقم الاذاعه على 93 213 219. قل لهم شنو تحب تقول اللي في قلبك. قول.
3: والله يا مدام الصراحه مشيت لشكيت وفرحوني باش يعملوا لي رخصه الدخان، وبعد قالوا لي ما اذا كان مش هاي هذا الدوسي حاضر.
1: صبيت الدوسي انت ولا ما زلت؟ هذه نسخه من الدوسي معناها؟
3: لا ما قبلوش.
1: علاش؟
3: قالوا لي يلزمك اذا كان انت باش تعمل رخصه الدخان لازم تنحمل كرني الابيض.
1: متبع القانون هذا قانون في بالي.
3: كرني الابيض هو اللي ينقذ وليداتي.
1: نعرف اني فاهمه فهمت الوضعية هذه ومتأكدين منها المعلومة هذه. وهذا قانون
3: معناها نحكي لك على الدولة باللي باش تحلي دايا لا غالب،
1: يا تاخذ كرني الابيض يا تعمل كذا. الأخت صابرين نفس الحكاية اللي كنت تعدى معنا بكري شوية، راهو نفس الحكاية.
3: وانا الكرني الابيض هذايا نقذ لي ولدي من الموت.
1: اي
3: والله ما دامك الليلة قاعدين احنا بحكم عناش متزار ومروحة وقاعدين البر حشاكم نضغط عقرب.
1: لطف.
3: الله يرحم والدي. كان مجاري يهز والله يموت، والكرني الابيض هو النقد وما نجمش نحو كرني الابيض.
1: احنا تو الكرني الابيض هذيك حاجة ضرورية يعاونونا ماديا. ظروفك تعبة صعيبة، سبع صغيرات ربي فضلهم لك، منها البنية هذي عندها بطاقة اعاقة وراجلك عنده بطاقة اعاقة، وظيفتك صعيبة تفارع في الدنيا باللي تقدر. 120 دينار وش تقبلهم الله اعلم. نستجيو عطف الناس. علاش الناس؟ الناس بالناس والناس بالله. الناس تعاون بعضها عادش بيه ظروف، والناس تعبة عادش بيه نعاونوا بعضنا ما فيها باس. اللي قادر يعطي للي ما عندوش، اللي عنده يعطي للي ما عندوش ما فيه بس تعطي. راه مش نقوله الصدقة راهي باهية، الإنسان يعطي مداب ربي يعطاه من النعم الكثيرة وعطاك نعمة المال ولا حتى ما أنت متوسط الحال نجم تعاون. عاون علاش ليه؟ ما أنت تعاون حتى بقفة خضرة، تعاون حتى بقضية معناها لله. الإنسان نستعاون باللي تنجم، مش لازم بالملايين وبمئة الألوف، اللي تقدر عليه عاون به. الله يبارك لكم يرحم والديكم على 93 213 219. اليوم حسيت ما فماش تفاعل جملة. ممكن الناس لاهية في الضوء، قصن الضوء، ممكن الناس لاهية في قصن الماء، ممكن الناس على أعصابها، ممكن الناس في البحر هربوا للبحر حسيته. وعلى كل حال احنا حابين نوصلوا معناتها ألام الناس ونوصلوا جيعة الناس، وجايين قاصدين كيلومترات وكيلومترات باش نجي نوصل صوت العباد، صوت المواطنين اللي ما عندهمش حتى صوت بالحق يتكلم عليهم، يحبوا يوصلوا أصواتهم بالتفاعل اللي في قلوبهم، باللي يحسوا به، بالشعور اللي يحسوا به، يحب يوصلوه لكم انتم المستمعين، وانتم ربي يبارك لكم تعاطفوا معهم وعاونوهم على 93 213 219. اي شنو تحب تخدم معهم الناس اللي يسمعوا فينا؟ ترى قل لهم اي
3: نقول لهم يرحم والديك. حتى معناها حتى في الجدار مختوم، حتى مسادش
1: حتى في الجدار بون اوكازيون تو هنا بالله يبارك لك
3: غير ملي نقعد ناني حشم في جارتي.
1: به به به به عاونوها حتى بفريجيدير مستعملة. قلت لك بالله خاطر عندها دواء نتاع بنتها لازم يتحط في الفريجيدير، ودواء راجلها لازم يتحط في الفريجيدير. قلت لك نحشم كل يوم، مش نمشي لدار جيرانا حطوا لي الدواء، هات الدواء، حط الدواء، هات الدواء. الله يبارك لكم. شكون المستمعين نتاعنا عنده فريجيدير ماش حاجته به، هي نجم يتبرع بها على 93 213 219. راجعين لكم، مازلنا مواصلين معاكم، احنا متواجدين في مقر اذاعه اما فهم حتى للاربعه.

0: MFM ديما معك.
1: بي على كل حال والله برشا مواضيع وبرشا ملفات وحسيلته برا والله. باش نرجع الملف خلي الناس تسمعنا بالباهي. صح قبل كل شيء حبيت نشكر فعيلة الخير اللي جات توا تبرعت ب 100 دينار للأخت عزيزة اللي جاتنا من الملولش وبعثنا احنا الحقيقة بطاقة الإعاقة بعثناها للدكتور مهدي في سوسة باش ناخذ له موعد لبنية وباش نتابعوا الحالة الصحية نتاعها من أول وجديد ونشوفوا شنو هي الحكاية نتاع عويناتها ان شاء الله ربي يرجع لها نظرها امين رب العالمين ومادام فما الطب تقدم وكل شيء بقدره ربي فما كان خير. باهي قبل ما نمشي للملف الاخير هذا اللي معنا توا في الاستوديو نحب ربي نذكر بوضعيه الوليد. عندنا وليد عمره 9 سنوات يعاني من مرض خبيث اللي هو سرطان في الدم. بوه كلمنا معناه يستشجع عطف الناس باش نجمع عونوه الحقيقه على الظروف الصعيبه الله يبارك لكم باش نجم يعالج الاخرى يكلمونا على 93 213 219 93 213 219. الله يرحم والدين والديكم بالحق. اذا كان ما نعاونوش مريض بالكونسير شكون باش نعاونو بربي؟ اولويه مطلقه راهو المرض عندنا احنا راهو اولويه خاطر حتى شيء ما يعوض صحه العبد. اذا كان نقول اي نقص تقطع من البدن باش تعوضها مال الدنيا ما عادش تعوض لك راهو مش كل شيء مربوط بالفلوس راهو. هذاك علاش نحب نغرسوا في قلوب بعضنا الرحمة ونغرسوا في قلوب بعضنا الجانب الإنساني اللي نجموا بالحق نعاونوا بعضنا. الله يبارك لكم عاونوا الوليد هذا وبوه على رحلة العلاج الصعبة هذه والمكلفة. وليد عمره 9 سنوات من ولاية المهدية. قلت لكم راهو يعاني من هذا المرض الخبيث. إن شاء الله ربي يقيم وسالم وليدي وربي إن شاء الله يشفيه بالحق. شيء يأسف وشيء قطع القلب والله العظيم. نحب زادة نشكر فاعل خير تصل بينا توا بشي قال بشي هز فريجيدير مدام عزيزة. مدام عزيزة ما عندهاش فريجيدير باش تحط فيه الدواء نتاع بنيتها ودواء راجلها. دونك فريجيدير ان شاء الله نسقنا لها باش عنده فريجيدير باش يوصلها الاخت عزيزة في ملولش اللي هي مزات بحذينا في الاستوديو لهنايا. ان شاء الله ربي يفرحكم ان شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب ان شاء الله ربي يشدكم صحة الابدان تلقاو في صحتكم في نظركم اللي تعملوه تلقاوه قسما بالله اللي تعملوه تلقاوه خاصة اللي تعطيه من ويداتك نقولوا احنا تعطي باليمين تاخو باليسار. شو معناتها؟ معناتها تعطي بويتك اليمين ربي رجالك سبحانه وتعالى اضعافها ذي بالتجربة والبرهان راهو. اعمل الخير تلقى الخير. باش نختموا مع ملف طبي زادة هو ملف الاخت اللي حاضره معنا لهنا عمرها 49 سنه طالبين عليها سكانير. عندها مشكله تدهيف التنفس طالبين عليها سكانير ما قادش باش تعمل سكانير. هذه ورقه السكانير عطينها لها من 12 جوان. من 12 جوان عطينها سكانير باش تعملها لتوا عملتها اللي هي قيمتها سكانير ولا تصويره عاديه خاطر قيمتها ب 150 دينار هذه كاتبينك عليه
2: هيك على الشبيره تدخل تشوف
1: 150 دينار قالوا لك سهلت عليها خاطر هاي موجوده 150 دينار 150 دينار باش تعمل هالتصويره هذه من جوا ما عملتهاش خاطر ما عندهاش باش تعملها به. عندنا وليدك احنا اللي عمره 19 سنه توا اللي قاعدين نتبعوا في الموضوع نتاعو. ولدك هزيتو لسوسه قلت لي اليوم فرحت حشيت في سوسه شنو عملوا له في السبيطار اليوم
2: قصوا له نفس قالوا لي اش بي ولدك
1: ما هو
2: شكل ما هي ما عندنا
1: مش قاعد يتنفس بالباهي ولدك
2: مش تنفس بالباهي
1: ولدي علاش من قبل الحكاية هذيا
2: عند صغير وبيبي هكا هو يبيس ويعملوا له في شفاش يعملوا له تطريقه يعني يسرحوا له عروقه وباقي يرجع كالعاده. ما انت ضيق نفس منه والحياه وضيق الطب النفساني منه واليوم ما نجمش كيفاش باش يطلق الهويه وقادي قالت لي هز القرار هذا وكا هو هز له
1: اي. وبعد شنو مطلوب بعد ما شافوه اليوم شنو قالوا الطب شنو معناتها
2: حتى شي قالت لي قرار نتاعو وكلا ما نجمش باش يتنفس ما نجمش باش يطلق الهويه
1: اي شنو نعملوا نقعد نتفرجوا عليه معناها ولا كيفاش شنو الحل معناها
2: هو بايت في القاعز هذا بايت في دار الراجل هذا اللي كريته عنده قال لي جاني قال لي عاد تعطيني 300 ولا اني نخرجك من دار حملك لنسكري. قلت له عمل لي تلفز عمل لي ثلاجه عمل لي حكايه معنا المهم نحط دواء لولدي نحط الماكله تكعب يا غرب نوضع قبله نقول جا قال لي نعمل كل شيء وحدي ما عنديش باش نعمل كل شيء وحدي
1: يقول لك اني كريت لك الدرس قفوقع وانت ديجا ما عندكش باش تكري معناها
2: ما عنديش 300 دول باش نخرج منها الدار ونمشي نهز ولدي لسوسه ماني مش تمشي للواحد.
1: انت حتى انت عندك مشكله في النفس تدا من شنو الحكايه دي؟
2: يا رحت لي سكر
1: بقى. ايه من شنو النفس ذي قاعدين نراو في حالتك احنا تو
2: من عندي طب نفساني سد شنو عندي وضع على ساقي نهار 29 شهر هذا ونفسانيتي تعبه جي مول الدار تاع طوالي يقول لك اعطيني 300 ولا تخرج نقول له عمل لي حتى ثلاجه حتى قاص يقول لي شري لي انا ما عنديش باش نشري ثاني قاعد ندبر عند العباد نطلب عند العباد مشيت للمراه قلت لها طيب لي كعب عاد نقليها عندك وكا قالت لي برك شوف المراه الاخرى انا ما تجينيش على هذا المقلي عطاتني هي مسكسروت المراه الاخرى ما عجبتني قامت
1: هنا انجي توا بقدرة ربي كي تتعالج تولي تخدم على روحك
2: ولا نخدم على
1: هكا ولا
2: هكا
1: خاطر عمرك 49 سنة مازلت صغيرة هالدمار اللي صار لك هذا الكل بربي شنو اللي صار فيك سامحني شنو اللي صار فيك وبربي قد عمرك عرست
2: عمري 17
1: 17 سنة عرست ايه تلقى حياة وردية ولا شنو انا
2: التالت عملية قالت موت فيها من غير ما نعملك عملية
1: شكون ضربك
2: راجل
1: اه راجلك هو اللي ضربك
2: من هي انت من 2000 ل 2016 هناك في المسبط نابط من الشباك نجزس
1: وين راجلك تو
2: طلقت عندي عام طلق
1: بعد ما ضربك وبعد ما خلالك هالإعاقة هذية وبعد ما خلف لك هالأمراض هذية الكل
2: حتى كنت في تاكسي يبدأ يغزر الراجل يقول لي يا أخي أنت عندك عصورة عندك حاجة
1: أي خاطر قاعدين نشوفه قاعدين نشوفه إيه قاعدين نشوفه في حالتك بالحق إيه حسيت اللي قرار تلاق مخر برشا جاي
2: لا وفرحانة زادة نتلاق
1: كي طلقت خرجت بولاد ولا بزوزولات
2: باربع صغار
1: باربع صغار خرجت طيب كبروش شوية الصغار قدش عمال
2: جوز معرسين ميرونيش كان مشاكل عليهم الولاد الاخر تو مريتش خلافت ولدي رايات فعشت فحشت ولدي رايات
1: هذا اللي رافض العيشة معاك وهرب ومشى البلاصة اللي متعرفه شوي قعد الوليد هذا العمر 19 سنة المريض ربي يشفيه واحد ما عندهم يقول والله به شنو نحب نقول لأصحاب الخير يسمعوا فينا توا شكون ينجم يعاونونا بربي على حكاية الطبة وحكاية المرض ذي أولوية كما قلنا به أول حاجة 150 دينار هذوما متاع التصويرة هذي ماذا بين شكون يعاوننا عليها وليدك هذي بعد ما تابع اليوم ومشي لفرحة حشيد
2: قالوا لي هز قرار ذاك الطبيب خاطر ما نجمش
1: وين الطبيب اللي باش تهزولو
2: مهدي
1: باش تمشي طبيب مهدية توا في سبيطارة
2: نهار اثنين
1: نهار الاثنين تمشي للطبيب وهو يقول لك شنو فما ما فماش به به ان شاء الله باذن الله به شنو تحب تقول اصحاب الخير قل لهم شنو تحب توصل صوتك عنا برشا معناتها متطلبات نتاع دواء نتاع مرض نتاع علاج برشا اي
2: اللي طالبه منهم يرحم والديهم اللي يسمعوا فيا يرحم والديك يعاونوني في الواحد في السكانير وفي التحليف دم وحوايج لولادي هو ذاك هو المريض
1: هذه ورقة التحليل زد
2: هذو
1: من جوا هذو من جوا ما عملتهمش انتي تو
2: هذه حتى 29 جوا زاد على ساقطيه
1: هذو ما الكل من جوا طلبوهم عليكم ما عملت شيء هكا ولا
2: ما
1: عندكش باش تعمل انتي ديجا كنت في الشارع معناها ما كي لقيت الدويره هذه
2: هذو اللي باش خرجني من الشارع زاد
1: اي مشكله كبيره
2: انا ما عنديش مدام بصراحه ما عنديش يعني باش نتفعلوا راقد 10 ريالات نهار بعد نهار تقول لي برا خرج مشيت الدار المرأة قالوا لي هز ولدك السوسة مش نهزو السوسة هو لأن يقعد في السوسة وأنا نبات في بوشاري
3: ولاية المريض في الكونسير مدام أحلام
1: ولاية المهدية لهنا في المهدية أي في المهدية في المهدية نعطيوك الرقم تليفون تاع البو إلا تنسق معنا احنا برنامج واسط خير نذكروا بربي برحمة اللي عز عليكم برأس والديكم راهو معناتها اني حاسبتكم عائلتي الكبيرة راهو كي نتكلم اني صحيح قدام الميكروفون صحيح ما نعرفكمش صحيح مراكمش اما صوتي متأكدة انه يوصل لقلوبكم ووصل لعقولتكم ووصلوا لأحاسيسكم مني متأكدة ومتأكدة انه ربي ما يخيبناش متأكدة ان احنا نيتنا طيبة ونيتنا صافية ونيتنا صادقة قدام ربي سبحانه وتعالى ونتكلموا معناتها بالحمل الثقيل هذايا اللي على كتافنا، ملفات هذايا اللي بالحق نخموا فيها ليل ونهار، نحب نشوفوا حلول للناس، الناس المرضى بالأساس. والله العادي يهمني لا يقول شكون خلص لي ضو ولا شكون خلص لي ما، أنا يهمني في ملفات العاجلة، الملفات المتعلق بصحة، صحة صغيرات مرضى بالكونسير، صحة كبارنا يعملوا في الدياليز، يعملوا في العلاج الشيميو، هذوما اللي لازمنا نتلهو بهم أكثر، هذي أولوية مطلقة عندي أنا في برنامج واسط خير. عنا برشا عائلات والله برشا ناس مرضى، عاونوا بعضكم الله يرحم والديكم على 93-213-219. الولايد اللي قاعدين تسألوا عليه راه عمره 9 سنين، راه مريض بسرطان الدم، وعنا شهادة من الطبيبة متاعو توصف فيه الحالة بالضبط بالضبط، فنستاد بالضبط، فانا مرحلة بالضبط، بو معناها لا حول ولا قوة، معناتها ظروف وتعب على الاخر على الاخر، ملقاش باش يفارع هالمرض متاع ولده عمره 9 سنين. يا رسول الله راهو طفل، راهو يراه في وليده كيفاش قاعد يذوب قدامه، راهو معناتها شيء يأسف، شيء يوجع القلب، باللي يعني باش نوصف لكم، باللي باش نقول لكم الواقع، باش نصور لكم الواقع، فما حاجات راهو ما نجمش نوصلها لكم، نتوما تتخيلوها، نتوما تخموا فيها، معناها كبو كأم معناها يسمعوا فينا الأكيد باش يتفاعلوا معنا ويتعاطفوا معنا على 93-213-219. ننتظر منكم تفاعلاتكم حتى بعد البث المباشر، مازلنا شوية نحنا في الإذاعة على حقيقة حتى ربع ساعة أخرى بعد انتهاء البرنامج. إذا كان فما معناتها تفاعلات تتكلمون على 93-213-219، وإلا بعد البث المباشر، بعد البث المباشر تكلمونا على رقم إذاعة أمفهم الثاني على 96-800-200، على 96-800-200 تكلمونا بعد انتهاء البث المباشر. هذايا يقعد عندي التليفون، معناه نجم نزع عليكم في كل وقت، سبت أحد اثنين ثلاثة أربعة، في النيمات الكل مرحبا بكم، تكلمونا إذا كنت تحبوا تقدموا مساعداتكم وإعاناتكم للحالات اللي سمعتها اليوم على 96-800-200، وإلا على رقم إذاعة أمفهم في البث المباشر تكلمونا على 93-213-219. علاش احنا عملنا لكم الرقم الثاني؟ علاش الناس الكل تعرف انه رقم اذاعة اما فهم الرقم الوحيد هو 93-213-219، عملنا لكم الرقم الثاني هذا علاش؟ على خاطر برشا هي يطلبونا بعد

بإذن الله تعالى في الطقس وفي المشاعر وفي الأحاسيس وفي الحالات وفي كل شيء. يعطيكم ألف صحة إنكم تابعتوا برنامج واسط خير الجمعة هذه على 93-213-219 وإلا على 96-800-200. هذوما زوز أرقام. كانت معكم أحلام سليمان بطيخ من قدام ميكروفون إذاعة أما فام كيف زميلتي ريم قرمة أمنت لكم البث المباشر. نتلقاه إن شاء الله كان حين ربي والقدرة. ربي شدنا وشدكم بالصحة أمين رب العالمين. ربي يلطف بينا وبيكم. ربي يعطيكم ويعطينا الوقت الطيب. وربي إن شاء الله يشدنا بصحتنا ويشدكم زادا بصحة الأبدان وضوء الأبصار. ذيك أهم حاجة. أمين رب العالمين. وربي يسترنا ويعطينا كل شيء بلطفه. وربي يزيل الغمة هذه على تونس كاملة يا ربي. إن شاء الله يا ربي ترجع النور يرجع الضوء يرجع الماء. إن شاء الله حبوا بعضكم عاونوا بعضكم اقفوا مع بعضكم. كل شيء طوي يتعدى كل شيء يتعدى. تقعد كان الصحة صحة اللي في حاجتنا في أي واحد فيكم حاجته معناه بدوي بحاجة بربي اقفوا معه بربي اقفوا معه. كان جار كان خو كان أخت نقفوا مع بعضنا. اللي عنده يعطي للي ما عندهش أبسط الحاجات هذه تفرح له وتدخل البهجة والسرور على قلوب المرضى بالأساس. يعطيكم ألف صحة. ديما إذاعة أما فهم معاكم في البرنامج الاجتماعي الإنساني هذية. إن شاء الله جمعة جاي نتلقى في الخير في الصحة أمين رب العالمين. باي باي نسلي كل.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملا فيش تستنى وجاب حذينا ودلل لروحك. العنوان ما يضيعش. اسباس وهيبة مهدية غوبوا مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية.

فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوات. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.

يجدد الموعد مع دور 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جوليا بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من كامل التراب الجمهورية، ابتكارات عصرية ونقشة صناعية. ملا مرحبا بكم في الصالون الوطني للصناعات التقليدية كل يوم من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل بمعرض سوسة الدولي.

0: اسمع الموجة FM. La suite après la pause, c'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفلين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
0: توا الستة متاع العشية على مزال sur votre radio.

0: C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين. سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى. إجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. إسباس وهيبة مهدية غوط وعمدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد.
2: يجدد الموعد مع دور 17 للصالون الوطني للصناعة التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعة التقليدية من 17 ل26 جوليا بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من كامل التراب الجمهورية، ابتكارات عصرية ونقشة صناعية. ملا مرحبا بكم في الصالون الوطني للصناعة التقليدية كل يوم من 11 متاع الصباح لل10 متاع الليل بمعرض سوسة الدولي.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: فرصه خدمه طياره ما تخليهاش تفوتك. صنايعيه عندك خبره في مجال الخياطه، تلوج على خدمه فيها استقرار وقدر ومسوار. شركه تعليل إمام للخياطه والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبره على الات الخياطه والتطريز. الشهريه محترمه وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. اذا عندك تجربه تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادله الاقدميه، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبه للتغطيه الاجتماعيه وكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.
0: توا 7 ساعات على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MFM.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف إم.

0: جام.
1: جام.
2: جام.

0: كشف.
1: MFM, it now is.
2: It now is.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

خمسة فام في المهدية 104.5 فام في سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

خمسة فام في المهدية 104.5 فام في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم www.mfmtunisie.net.